بردي زبرو استاب ميلي هاي بميلي ومزاني مردي ومزاني مردي مستم مستم مستم شيتي ابروي في وستم

جانا او بالا برزا بالا جوانا او تلبسارا او تلبسارا بلا امني كشتوا وي كشتوا خوي بخبارا خوي بخبارا مستم مستم مستم شتي ابروي بي وستم مستم